تخم ولا محاول زندي زبند ولا بي نلمك ودد زدت جنب ولا حالات معروف ولا مفيد دخوة محلي